هذا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات بطل بطل بطل

بنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا.

0: بصل اللي بيعرف
1: مش للمش للمش للخيل للسبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبين استبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لاتنوم أفضل استثمار
2: كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات عيش التجربة مرة أو مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات أو مرتين